0: Wells Radio 89.3 FM. Magic.
1: اسبانيول ضاعت الكره من جانب اسبانيول تمريره خابيه صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره يا عيني يا كريستيانو روعه روعه روعه جميله من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابلا دريتا برشادي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Nani. Munini! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester United.

ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار وامصر الفؤاد كيف يشاء وبما شاء أجعلك بهك أزمك الحبيب يا حبيب وبهك أزمك البدو يا بدو وبهك أزمك الودود يا ودود وبهك أزمك العادي يا حادي أن تثبت حب في قلوب جميع الناس وعدهم إلى صراطك المستقيم الجبل يتفرى ياهل والجن تفرى تيسو يا حجيب الجبل يصف دياهل عليه السلام.

0: 101.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
2: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.
3: عن الكثير لإسبانيول باعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدف عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
4: يا كابلا دريتا بار شافي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: Nani. Mourinho! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Man United.
7: Señoras